0: اسمي اندو رولو فرم اكتم اسمي بارتي ويلتي اسيروس اكوغيج نوشيتا نسل سيكوت ساوت ايس 17 جيم سويت فورت لاردير فلوريدا تليفون دي اسمي بارتي 954-693-9299 ou 29 francs 954-693-9299. We are simply the best. And that's it.
1: Met Dover.
2: Sac passé.
0: Nap Kébé.
3: Le DAB machine, monsieur Nalé.